إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

قطيئا جدا تكاد السماء تفطر منه وتنشق الأرض ويخرج جبالها أن تقول الرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إنما في السماوات والأرض إلا أن الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسره لسانا لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به يوم هدى.

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فسوى وهو بالأفق الأولى ثم تفتى فكان قاب قوسين أولى فأوحى أعبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فأماره له على ما يرى فلقره نطقا عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى فزاغ البصر ومغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألك ذكر ولهم أنثى كائنا

وما أعلم في من الكتاب وإلا في السماوات ما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجدون كبائر

0: عزفت الأدفع ليس لها من دون الله كشفا. أفمن هذا الحديث عجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجدوا
1: لله. إن الله نحبه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فانت الرحمن الرحيم في مسجد الحروف بسمت الحمد انفسنا قولي في حضر تتنسي ردود خطورة اتلال العلماء وانه من سمات الحداني بهاي مسجد دير العلماء لن مرمت فاسد رجل حداني سبيت له قبل الشيخ ابو محمد صلاح بن عين الدوش في الله تعالى ذلك تعالى يانا لتتمكن له استاذ الخويف في سليه الالسي حفظه الله تعالى هذه السابق تنقل 27 رجب 1400 هجرية قبل أبو 2023 مارس المغرب سمي سلس في مسجد المعروف تطمير صدى عمر مالكو.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوان الدين رحمني رحمكم الله، pada malam ini insyaAllah merupakan sesi terjemah dari mahawar yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futain Kentush Al-Ajani Hafidhullah Ta'ala. Muhabbara yang berjudul Khutbah Istiqlal Al Ulama wa annahu min simat al-hadadiyah. Bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu dari ciri hadadiyah. Baiklah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita mulai sesi terjemah ini. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Futain Kentush Al-Ajani Hafidhullah, إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، قدمتنا سمى مجد الله العلي الكبير yang telah memberikan kemudahan kepadaku untuk menyampaikan sebatas beberapa kata dan mengenai dakwah ini. Ya, kami mohon kepada Allah agar menjadikan dakwah tersebut sebagai dakwah yang penuh dengan berkah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segenap ikhwan yang hadir, baik ikhwan yang belajar menuntut ilmu adanya ataupun para mudarrisin, para asatidz yang menyampaikan ilmu dalam dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka